جيجي ناس أبقاسي أزبارم هبا جيرما دي هرس بيه يعني هرسا خاشي لكو والاد كال سرسري سلاو قول أمامز سرسري من جيجي ناسو تهير هبي دابيق وشخا ما فهم نكير تشكو لي خواهش بو أما دما تجي أز دچم دبستاني شخات تيرا هر تشتي هيا تهير هبي جير ريناس أم هر انسراكي ما بخير هيا قلا قلا كي خواهش يعني چبو آره دوان شريك دوان چریق دخوینه ما بخیر سرنگ زازاکین از ممری به سرانه گلا گلا کی تایبت او خواهشه ما بخیر کرم کن گودار بکنم ود گرن گلا پیام جاتن شاندم پیام ود درو یک و یک بخوینه

نم كده كل ما ده بما حد بريدي نم كده بكجة بما حد خلقتي دستي بكجة بذرفة خلقتي.

زوي شباب الشابين بين افريكان شوتي دهات من زتولين شن خارين من هندابون لنوالا واويلي دس ميجا تاو جاني جهفدو ناشكي حفناركي من جترى نگو تبو نخيدا جوي تيروكي اوين جوريات تدل بدا كيري لكربلاي بلي دلالي لچار آلی چفتین من دچروسن شونا شورن شفتی تازین ین اسکندرین مزن قلورا شحمرانا عقالال سری من افکتانا چندایا کوتر خوشکان دیه حفنار کامن

لمالي وكوچهي لبازاران وپاركان لهر دري و هر قابي بزماني خوا باخبر بكنونو خونام ببينن زماني ما هر تشتيميه زماني ما هيلنو هبونا ميه

ترسا بنجر ربابو دلو ميلا بلرس خيس كنجري وكو جيانا ويد انقركا ويدا مابو اورك لدايكا دلوفان بدار هاتونا بابو برسن لدايكا دلوفان نقاني برسير بدا لدل مندال من شيرين دسينغا ويدا مينا طيركي تتخسيدا بش داندنا دستين خواين بچوك اورين خواين توش هيفيه كمزن خستبو دل دايكا جارك دنجدية خوارك وياده